نخاف من ولا من حدا غير الله. الله حامينا. بستشهد بستشهد على أرضي. بموت بموت على أرضي. بروح هنا بروح هنا يعني بموت هنا.